ورمشي بقلصة عريانو كلابي تيس كل شي كاكزاب ديس قرص مالين دابي فكيانو ردني چاک برنین لواش سا